ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት ምርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቀርብ። نعلم على التشعة التحاملة كل التشعة نصران شدشتن عمتها محرات المدبة فنوانعة وصالي كان باباسات لما بالعصر تربعته ناب علم لخاوي وعلا بزعبا سبسرق أستوعلو عبرا والربحة زمحل على فوم الأغطي وصالي كان باباسات لما بالعصر تربعته أب عنكاوة نزت عقبو منسيات عراق عويان كريستيان زمحل على فوم عاي مسمع عليات مال أغطي أب نيويورك ناي كدس منبر قوام تعزابي على تشمون تحاملة أب حقرات أفريكا وعد معبار زلون حقرات أب غلنا معبال زركابة حقرات معكلاي إتو تزلون حقرات على ما تتزل أقلم عطن مكلة أف أميتو أب استقايد عولو قباء إز اسمعو مدارة كاردينال بليز جوزيف كوبيتش بزعبا شنو داونة تماكلو من زينا فاتيكان زكافلو أستنتنو بزعبا محبر سبعاوي كلولاو حقرة حايتي أب زملكاتو كان دي أر أستاذ توقرة كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لا مما دب فنوانا انه حجي يجمر كساب فسامي مدب نام صناح كم مسانا خط قبرو كاب زينا فاتيكانا السنادات مدب قانقوة تقرينا كواي كاب سمعونن أبا تولدن أبا فرزقنن عدم سلام دانا يبسحكم من نابلنا نابلنا لما مدب فنوانا سقاقرا كم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا إزد كتطلوز اللهم زينا فاتيكان إيو رسالي كان باباسات لينما بالعصر تربعته نبع علم لخاو وحلب بزعبا سبسرحو أستوحلون حبرا والربحة ناي كدس منبرانا صحفي كاردينالي بيترو بارولين كتام زتانو بربزم محلالو فوم الأختي قروم سبعونت بزبل أرقستي أبزل القسوة عادم مال أختي بزعبا سبسرحو أستوحلو كاب مسمع عنكم أون زي إدى تباباو معبال زيسعبو قالوا تاوت سلواتها تنزدول دموخانو يقلحو اتي قروم سب اونت عادو مال اختي مس السبسرحو استوحل الزراخب ونزو سرحون التفل علي سبت بمسمع كم تولدن كوينو قناب زعبا اتي كامراو معريت بزيك بمتقام كهلو كم زخ زقالت ابو وستان بطاتات سب اوتو كلتي كتفق كم زخ

0: ዘመላኽቲ ዘጨንቕ ጸብጻብ ዝተደረኸ እውን ምዃኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ኣብቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ካርዲናል ፒትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ዕለት 8 ሓምሊ ናብ ዓለምለኻዊ ዋዕላት ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንሓባራዊ ረብሓ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ የስተብህሉ እቲ መልእኽቲ ብምኽንያት እቲ ካብ ዕለት 7 ክሳዕ ዕለት 10 ሓምሊ ኣብ ጀነቫ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንሓባራዊ ረብሓ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ብኣህጉራዊ ሕብረት ቴሌኮሙኒኬሽን ሕቡራት ሃገራት ምስ ካልኦት ትካላት ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ስዊዘርላንድን ብምትሕብባር ዘዳልዎ ኣህጉራዊ ዋዕላ ዝተመሓላለፈ ኮይኑ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሉ ንዓለም ብኸመይ ይቐርጻ ከም ዘሎ ንምድህሳስን ንኣገደስቲ ዓለማዊ ብድሆታት መፍትሒ ንምቕራብን ዝዓለመ ምዃኑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ብዛዕባ መጻኢ ደቂ ሰብ ገለ ካብቲ ኣብዚ ግዜና ዘሎ ዓበይቲ ሕቶታት ዘልዕል ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ንምስትንታን ክትእከቡ እንከለኹም ናይ ቅድስ መንበር ህላወ ክፉት ንዝኾነ መይይጥን ብፍላይ ኣብዚ መዋዕል መቐይሮ እዚ ከረጋግጸልኩም እደሊ ቢሎም ምስ እዚ ብምትሓሓዝ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መንበር 14 ኣብ ዘመነ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ኣብ ምሕላው ሰብኣውነት ሰብ ዝግለጽ ግሩም ሰብኣውነት ዝርስዐዶ መልእኽቲ ንሓባራዊ ረብሓ ንምልላይ ንኹሉ ክቡር ህይወት ንምድንፋዕን ምስ ኩሉ ዓይነት ሰባት ኣብ ዘተ ክዋፈሩ ድሌቶም ከም ዝገለጹ ኣጉሊሖም ግሩም ሰብኣውነት ዝርስዐዶ መልእኽቶም ንሰፊሕ ስቃይ ከቃልል ዝኽእል እደ ጥበባዊ ምዕባለ ብቐንዕና ዝፈጥሩ ናይ ስነ ፍልጠት ሊቃውንትን መሃንድሳትን ብፅንዓት ፍትሓዊ ሕግታት ዝደልዩ ፖለቲካዊ መራሕትን መንግስታዊ ሰበስልጣንን ንመጻኢ መንእሰያት ወለዶታት ብዕምቆት ዝግደሱ ወለድን መምሃራንን ካብ ምስማዕ ዝተወልደ ምዃኑ ኣብሪሖም ይኹን እምበር እቲ ዓዶ መልእኽቲ በቲ ሰብ ስርሖ ኣስተውዕሎ ኣብ ደቂ ሰባትን ሕብረተሰብን ዘሕድሮ ኣሉታዊ ፅልዋዕ እውን ዝተደረኸ ምዃኑ ኣስተብሂሎም ሓናፅን ዝህብቲ ምን ምይይጥ ከተካይዱ እናተመነኹ ንደቂ ሰባት ንምግልጋል ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ጸሎተይ ኣረጋግጸልኩም እንክብሉ መልእኽቶም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ኣብ ዓንካዋን ዝተኣከቡ መንእሰያት ዕራቃውያን ክርስትያን ናይ እምነትን ፍቕርን ተስፋን ልኡካን ክኾኑ ብምትብባዕ ኣብቲ ብግርጭትን ዘይምርግጋእን ዝተለለየት ሃገር ብርሃን ክርስቶስን ገበርቲ ሰላምን ክኾኑ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ከም እተላበቡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካብ መላእ ዓለም ዒራቅ ዝመፁ መንእስያት ካብ ዕለት 8 ክሳዕ ዕለት 11 ሓምለ ኣብ ዓንካዋ ኣብ ርእሰ ኤፓርቅና ዕርበል ዓመታዊ ኣኼባ መንእሰያት ኣብ ዝተኣከብሉ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮን መበል 14 ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዕ ርኢት መልእኽቲ ኣብታ ሳዕቤኑ ኩናትን ዘይመረግጋእን ብቐጻሊ እትብዳሕ ዘላ ሃገር ብርሃን ክርስቶስ ክኾኑ ነቶም መንእሰያት ተማሕፂኖም ከም ልኡካን ተስፋ ፀዋዕቲ ኣም ክሕቀፉ ድማ ከም ዘተባብዑ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ተልእኾን ዝብል ኣርእስቲ ናብ ዝተወፈየ ዓመታዊ ኣኼባ መንእሰያት ዒራቃውያን ክርስትያን ቅዱስነቶም ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ምስማዕ ርኢት መልእኽቲ ነቶም ተጋባዕያን መንእሰያት ሎሚ ኣብ ሂወት ቤተ ክርስትያን መተካእታ ዘይብሉ ግደ ከም ዘለዎም ኣዘኻኺሮም ቤተ ክርስትያን ብርሃን ክርስቶስ ብምክፋ ንዓለም ከተገልግላ ግዳሲ ተልእኾ ኣለዋ ቢሎም እቶም መንእሰያት ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ንቤተ ክርስትያን ንዓለምን ንምቕራፅ ክሕግዙ ኣተባቢዖም ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅዎ እምንቶ ብምዝካር መንእሰያት መፃኢ ቤተ ክርስትያን ጥራይ ዘይኮኑ ህሉ እውን እዮም እንክብሉ ኣስሚሮም ከምኡ እውን ብዙሓት ዒራቃውያን ክርስትያን ዝቕፅል ዘሎ ከቢድ ክውንነት ብምግንዛብ ንወንጌል ምምስካር መብዛሕትኡ ግዜ በድሐ ምዃኑ ተኣሚኖም ኣብ ዓለም ብርሃን ምዃን ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ብኩናትን ዘይምርግጋእን ኣብ ዝተለለየ ኩነታት ንዚ ብርሃን ከተንፀባርቁ ተፀዊዕኩም ኢኹም ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ዋላ ከምኡ ይኹን ልቦም ከየጥፉ ተማሕፂኖም ኣይትፍርሑ ኣብዚ ዕማም እዚ ድማ በይንኹም ዘለኹም ኮይኑ ኣይሰማዓኩም ኣነ ምሳኻትኩም እየ ቤተ ክርስትያን ምሳኻትኩም ኣላ እምነትኩም ኣብ ኢየሱስ ኣንብሩ ቢሎም ምስሊ ብርሃን ባይታ ገይሮም ኣብ ዝለገስዎ ኣስተንትኖ ንነፍሲ ወከፈ ክርስትያን ወዲ መዝሙር ክቐርፁ ዝግብኦም ሰለስተ ባሕርያት ድማ እምነት ፍቕርን ተስፋን እያቶም እንክብሉ ኣጉሊሖም ፈለማ ብርሃን ንክንርኢ ከም ዘኽእለና ገሊፆም እምነት እምበኣር ንፀገማት ሂወት ምላሽ ጥራይ ዘይኮነስ ክውንነት ምልላይን ኣብ ሓቂ ምንባርን እዩ ኣመንቲ ንዓለምን ንኻልኦትን ንገዛእ ርእሶምን ብዓይነ ኣምላኽ ክርእዩ ዘኽእሎም እዩ كالوت اون نتزدالي وحق ان ترقومن ما انتك راقبوه تم مال سيات بتزنو برولو اقبا بك مسكرو يتبع بعوم مسبالو كاتسيلوم نبرحان وعوين ما موقن بزبالة تقبار بمستنطان ملكت فقرق زي عبير انقبلو دماغاليزم حق اينا طلقوخو بنت فتزيكونس بعلة تاوتسولوت مستراتن بفلاي دما بعركن قدس قربانن زي حب حب كاب كريستوس ولك اورك بيوز جمر كم زبالو زينا باتيكان افليتو لبخم ابتي دلدل مسارات نايتي اقزي عبير زلو فقري اقمت وابيلام لبك كريستوس رخبو هيواتكم قبل لعلي كتهان صدما اي تفرحو زبالو قدس النتم ابتي فقري سورسا ديدم دوب موبال تراي ايوم وعي فقر املاخن عرق حيلي تسقعون مستوم اب كبابي ام زلو خكافلو زخقلو بيلام اب مو داتر سلكان باباسات اليوم من بالعصر تربعته برحانة كم ملكت عبيتنا تصفان انكا قربو عرقي اب زنا فق زبا من اصيات كريستيان حانس السلام كخون كم زي تتعوعو التحساسي بهم بفلاي قبرت السلام كتكونو اب كبابي خم زلو كتترنفون اب كالوت دما بنبعر السلام زي تلالي مزاء تصفا كتسرزون تتعوعكم اللوخم ولا اكوا كل قزينتي اتنبرو لكونات تقرصو زي كال انتقون كل قزي نلبخم السلام كريستوس كمر فقرينا تتكت قانون ملكت نايتي كابتي تنسيو زلو قويتاز متس تصفى كتكونو تخيلو إيخو ممسبالو ملاختوم أب مززعم نتمو مالسيات أب فقرا ومدب اقزي أبيهر نيبوتو مكوكلو بمتببع ناي مريم أدى بيتا كريستيان أدى عوي كنكنا أوكيفوم أب سنينات أملاق فتسيمكم أي تتارات رو نتي اقزي أبيهر ننفس وكف هيواتكم زلو مدب أي تفرحو بيلم قال نبي إرمياس توكيسوم أملاق تصفى زلو متعك هباكم كم زمن زكرو كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو زي زينا فاتيكان ايو قوامة عزب قدس تمنبر أبو ود بحبرات حقرات أبو نيويورك بزحابو ومقلاتي دخنات أبو العلا أملاق زحابو سبعو كبر زورد كبيد قبن زوك المغانو أسميرام نمواق راوي تساقمات دخاتات حقرات دما كينو حد سير قزيان مفتح بزيب الأقبع بكبر ده دما كم زت تبابع زينا فاتيكان أفليتو صدرابيت كم حمارات حبرات سبن عقدس من جسن عاتن مدقاف دخنات نمطفع محبراوي مرققان مدنفاعن ملؤون زين نتعاصلن سبعو معبالن معوات أبركتو اللو انكبلو أب نيويورك نايك دس ممرك أم تعزابي على تشمون تحاملة أب حقرات أفريكا وحد معبال زلون حجرات أبقرنا مع بالزر كبا مع كلاي تتزلون حجرات علامات زرع قلم عاطن مقلة في أميتو بلعلوت أكلات بوليتيكا بستخايد عودة قبعي تساتيفهم أبزس معمدرة كم زس مرولوزينا فاتيكان أفليتو نزيش التوزن معوات توكل تقدس تمامبر أب حجراون أهجراون سرعة حقي نصدر عبيت أب زملكة سرعة وفرخ قبرو التبابي عام دخلنات بمليونات زغط سرسابات بفلايكا أنستن قلعون أخل مقبن زي ستماين كنكنت عنان تمهرتن قبو سرحن كي راخبو زقبر كم زخونن وسيخان بمقلاح زدما نتي أملاق زحبنا وشتاو كبرات دك أساب زي حسرن كبيد قبنن مخانو بي عطنعوت كم زت حساسبو زينا فاتيكان أفليتو أب موداتا قوام تعزب قدس تمامبر نتن بقطبا ومراي تعفف تزخونا حقرات كابناي حتسر جزي سقوم تتاتي حاليفكا نتي نبار معبالي زي عنقز مواقر عنقفاتات مفتاح دقف محداسن مدلدالن أدلاي مخوانو أقليحوم زدما تبتسعنت قطبا ممحياش زيادة فتحاوي سرعات النقدي متببع متحدلاف دتببا ومعبالي بالي تخال مقبار كومؤون أقداسن رؤيين سقمتتات محرات عدا مرققات الزات تقال الكخوون اللو انكبلو كمزاس مرولو زينا فاتيكان أفليتو
1: كبراتن كبرانن سماعتنا الزتكتات الوز اللخم زينا فاتيكان مدبقوان قواتقرينا ايو لعول كاردينال بليز جوسيف كوبيج نمرخب بزوحان فاتيكان أبزكا فلواستنتنو نتي بهلاو ساعة سعيد كرواشيا كولو كم سالي نايسينو داو قعزو بيتا خرستيان غيرو ميتاقسو بيتا خرستيان نتن هيوتان تلوخو انزمرح كابول كاو تواسو ناب حباراو سنيد كتسقر كم تتسوعت يمسكرو نمجمرتا قزي مسنت باب ساعة سعيد التفالت كوو كوتتي ابزنبر كلو ابسوك هوب ابزنبر كلو اوان اي نبرن ገና ህፃን ከለኹ ሓደ ረቡዕ ምሸት ኣነ ናኣሕዋተይን ምስ ደቂ ሓትኖይን ካልኦት ካብ ቁምስና ዝመፁ ህፃናትን ኣብ ኣዳራሽ ቤተ ክርስትያን ተኣኪብና ባህላዊ ሳዕስዒት ክሮኣሽያውያን ክንመሃር ከሎና እዩ ዝነበረ። እዚ ሳዕስዒት ኮሎ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ። እዚ ኸዓ ኩዳ ከም ማለት እዩ ዝነበረ። ከመይሲ ሳዕስዒት ዝስዕስዑ ሰባት ኣእዳዎም ይጣቕዑ ወይ ኣብ ሕቆኦም ይተሓሓዙ ስለ ዝነበሩ መብዛሕትኡ ግዜ ብኸቢብ መስመር ወይ ከም ሰንሰለት ተተሓሒዞም ይስዕስዑ ነበሩ። ኣብዛ ጥንታዊት ሃገር ሳዕስዒት ኮሎ ማሕበራዊ ምትእስሳር፣ ማእከል ማሕበራዊ ህይወት ሓንቲ ቁሸትን ከምኡውን መብዛሕትኡ ግዜ መንእሰያትን ኣንስትን ሰብኡትን ንሓድሕዶም ዝፋለጡሉ ቀንዲ ቦታ ከም ዝኾነ ተነጊሩና ነይሩ እዩ። ንፈለማ እዋን ሲኖዳውነት እትብል ቃል ምስ ሰማዕኩ ንእዛነይ ከም ሓደ ስግንጢር ዝኾነ ሓሳብ ከም ዝነበረ ዝከሓድ ኣይኮነን። ድሕሪ ግዜ እተፈልየ መግለጺታት ክምርምር ከለኹ ግና ዝያዳ መርዳእታ ረኸብኩ። እቲ ብኣህጉራዊ ኮሚሽን ስነ መለኮታዊ መጽናዕቲ እተሓትመ ናይ 2018 ሰነድ ሲኖዳውነት ኣብ ህይወትን ተልእኾን ቤተ ክርስትያን ዘርእስቱ ድማ ሓጋዚ ኮይኑ ረኺበ እዮ። ሓደ መዓልቲ ግና ብዛዕባ ሳዕስዒት ኮሎን ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ባእታታቱን ዘሕለፍክዎ ተመክሮ ንሲኖዳውነት ንምርዳእ ብዙሕ ክጠቕመኒ ከም ዝኽእል ተገንዘብኩ። ልክዕ ከም ሳዕስዒት ሲኖዳውነት እውን ማሕበራዊ ምትእስሳር ይህብ እኳ እንተኾነ ግን ከዓ ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያን እዩ ዝንበር። ምኽንያቱ እቲ ካብ ቋንቋ ግሪክ እተወስደ ሲኖዶስ ዝብል ቃል ብመሰረቱ ብሓባር ምምልላስ ወይ ኣብ ሓደ መንገዲ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ስለዚ ሲኖዳውነት ንብምሉኡ ማሕበረሰብ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስ ንሓድሕድናን ብጥንቃቐ ንቕድሚት ንምስጓም ሓላፍነት ክንወስድ ይዕድመና። ሳዕስዒትን ሲኖዳውነትን ካብ ውልቃዊ ምርኢት ናብ ሓባራዊ ስኒት ምቕያር ዝሓትት እዩ። እዚ ድማ ንጉጅለ ተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ናብ ንጽል ተንቀሳቐሰ ኣካል ብምቕያር እዩ ዝካየድ። ናይ ሳዕስዒት ምንቅስቓሳት ንመንፈስ ሲኖዳውነት ዘንጸባርቕ ብኸመዩ። ኣብ ሳዕስዒት ምንቅስቓስ ካብ ባዶነት ኣይጅምርን እዩ፣ ብሙዚቃ እዩ ዝጅምር። ኣብ ሳዕስዒት ሓደ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዶም ነቲ ሙዚቃ ኣብ ውሽጦም ምእንቲ ክርድእዎ ዓሚቕ ኣቓልቦን ስቕታን ከማዕብሉ ኣለዎም። ሲኖዳውነት እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብድግምግሞሽ ናይ ረምታዩ ዝዓይ እቲ መሰረታዊ ስጉምቲ ምዝራብ ወይ ፖሊሲታት ምውፃእ ዘይኮነስ ንመንፈስ ቅዱስን ንቅዱሳት መጽሕፍትን ንትውፊት ቤተ ክርስትያንን ከምኡውን ንሓድሕድና ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ሕዳጋት ማሕበረሰብ ዘለዉ ሰባት ጽኒልካ ምስማዕ እዩ ዝሓትት። ልክዕ ከምቲ ንረምታ ናይ ሙዚቃ ዕሽሽ ዝብል ሰብ ካብቲ ስሙር ሳዕስዒት ናይ ጉጅለ ዝወፅእ፣ እቶም ዘይሰምዑ ኣባላት ማሕበረሰብ እውን ብመንገዲ ሲኖዳውነት ምምልላስ የቋርጹ። ነዚ ማሕበራዊ ዜማ ብምስማዕ ኩሉ ሰብ ናብ ሓደ ዓይነት መዝሙር ከም ዝኣቱ ድማ ዝተረጋገጸ ነገር እዩ። ከም ሳዕስዒት ኮሎ ዝኣመሰለ እተሓላለኸ ስነ ጥበባዊ ቅዲ ዘለዎም ምንቅስቓሳት ወላ እውን ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ዝንቀሳቐስ እኳ እንተኾነ እተፈላለየ ግደ ኣለዎም። ይኹን እምበር ሓደ መራሒ መምርሂ ዝህብ እኳ እንተኾነ መሪሕነት ብዛዕባ ዓብላልነት ወይ ውፅኢት ምቁፅጻር ዘይኮነስ ንኻልኦት ዘንጸባርቑን ብስምረት ንኽንቀሳቐሱ ዘተኣማምን ቦታ ምፍጣር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሲኖዳውነት ናይቲ ሓባራዊ ሓላፍነት መግለጺ እዩ። ሰበ ስልጣን፣ ምእመናን፣ ማሕበራት ሰብፉ ህይወት ከምኡውን ሊቃውንቲ ስነ መለኮት ኩላቶም እተፈላለየ ባህርያትን ግደን ኣለዎም። ሲኖዳውነት ነዚ ፍልልያት እዚ ኣየጥፍኦን እዩ። ኣብ ክንዶስ ልክዕ ከም ክኢላ ናይ ስነ ጥበባዊ ምንቅስቓሳት ንዅሎም ኣብ ሓደ መስመር ዘእትዎም እዩ። ጽባቐ እቲ ሳዕስዒት ንብምሉእ እቲ ቁርጽራጻት ምንቅስቓሳት ንኽዓይ ነፍሲ ወከፍ ሳዕስዒት ኣድላይ ኣብ ምዃኑ እዩ ዝምርኮስ። ሳዕስዒት ናይ ፈጠራን ተዓጻጻፍነትን ክእለት እውን የጠቓልል። ሳዕስዒት ዝስዕስዑ ሰባት ኣእጋሮም ኣልዒሎም ምስ ክብደቶምን ፍጥነትን ብጾቶምን ክለማመዱን ከምኡውን ጊጉይ ስግምቲ ከጋጥምን ከሎ ደጊሞም ክላመዱ ኣለዎም። ሲኖዳውነት ብዘይተሪርን ኣቐዲሙ ተመደበ ውፅኢት ናብ ባይታ ንምእታው ፈቓደኛ ምዃን ዝሓትት እዩ። ከም ሓቁ እኳ ደኣስ ብተፈጥሮኡ ናብ ዘይተፈልጠ ባይታ ዝግበር ጉዕዞ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝግባእ እተለምደ ልማድና ከተዓናቕፎ ከም ዝኽእል ኣፍልጦ ብምሃብ ነቲ ናይ ዘተን ምይይጥን ናይ ምጥርጣርን ውጥረት የጠቓልል። ሓደ ማሕበረሰብ ውጥረት ወይ ዘይምስምማዕ ክጋጥቦ እንከሎ ሲኖዳውነት ካብ መድረኽ ክወፁ ዘይኮነስ የግዳስ ነቲ ግጭት ተጠቂሞም ብሓባር ንቕድሚት ክስጉሙን ክጥቀሙሉን ዝሓትት እዩ። ልክዕ ከምቲ ሳዕስዒት ንሓድሕዶም ኣእጋሮም ከይረጋገጹ ዝጥንቀቑ፣ ኣብ ሲኖዳውነት ኣብ ዝግበር ዝርርብ ናብ ቈየቋ ምቕያር እውን ጌጋ እዩ። بتوسخي ساعسعيت ناي بوتا فلتات يحتت بايتا ساعسعيت موداتا زيبلو ايكونن زسعسعو سبات نخلو سبز خون بوتا منتخرخبو نتبايتا كقلبلو اللوم ساعسعيت نتتمدب دوبات ناي تبايتا ساعسعيت عششن تايلومو كام مسمر كواتون مسنحاد حدوم كقاجعون ويكا اتمن كسقاس كرتون ترقومون زاسنو حنفشفش كاعتون يخيليو بتمساس على منقدي سينو داونت نتدن كوان يسفحو اتمحبر سب ابايت اسع سعيد من كمزقودل كريمو بنتفاد كعدموم يحتت اتوم اما اكل مدرخ زلمدو ندحريت كملاسو زحتت ونيو زدما اتمحبر سب نتوم مكورات تواسعت اترعي زي كونس ناي كلو سب فتناتن سقومتن كمز السماما نمرق قاسيو يخون مبر لكع كمتي ابزقوان زي زلو سع سعيد نخلوهم التوم زي سعسعو سبات نمقبال صفحات ناي تبايتا سع سعيد زكتاتلو جعف مواقرا عنودن كمون فلوي ناي سنهنس ادوبات بخالوت كمتنرفون يفلطو يوم بتوم قدمي يوم زنبرو ولدوتات سع سعيد بتباب التقرص ادمايو ولدونا اب عداراش كمسناتات سع سعيد كمهار كلو سقومتتاتنا عسرتتات عمتات وي زمنات زي قبر كمز سرحن بهياو سنسلت تذكروتات كمتمحالا لفن يفلطو نيرومي يوم زمستو على زي نمهزونا درت اي قبرلون يقدا سع سعيدنا كمزك عالز قبر كونتاتيو زنبره ابتمر ايتنا يقزار اسنا تنفاسن قلبتن بهلن كنمتس زخلون عنايو زنبره سينو داونت مسقزي بتمساس على منقديو زعي مستون بقزيو زنبرو سبات راي زي كونس مسهيوانن موتانن قنا زي تولدون وين ركباتيو زفتر سلازي كم تحدى كاب كاردينالا تحواتي ابز غربا اوان كم زقلصو ابرئستي نسينو داوي مسانا دوز مساسل نابر كتونا يزحجي زلو ولدو اقالبو زقبرة اقراربا اتهلو عمزا نحق اينا سينو داونت منتخيب بلاشو عمانقو قزي مسمرات حدنتن سمرتن اقراربان مقبار ادلايو سمورا قراربا سينو داونت دمس قدوسان ابوتاتن اديتاتن بيتا خرستيانن ابزحجي زلو مستو عال بوتا كم زوهابو يرقاقز الزخاء اتنايتيا كبابي محبرسب نتاريخا واحد النت زفرس حلاف بحلاو فاشن نخي قاتو يعكتو سنت باباوي ناي سمرت دوبات تمهرت بيتا خرستيانن منفس قدوسن ابكن دز عكتو ملكوتاو فترة يمحلالف ابزق زينا زلو محبرسب سينو داونت نتي كالوت زدالوون زتك املون صفحات بايتا مسزخبر نمن عدق تمرئيت نمفراس قلبتو كام متفا مسزقوت تابيو ابكن دوس ابوش تز دوبات زي عبي حرنتي ركب قزي زي حلفو حقتات نزمناويت عالم المقلاس حدشن مهازن قسنتاو من قدتات دما ينادي الزو هدن سمرت زلوو صفحات كابوترات كعقبالوو ابزق زينا ابزق بر زر الربات لمود زخونا فتنا نسينو داونت نتي حقتات كابادو اندقنا نمصحاف زق بر لممد غير كامر ايو الزخاء نزح جزلو قجلة نتبايتا بفقادو كسفحو ويملو بملو كزلو كمزخيل غير كايو زرقه ابزق زينا زلو مستوعال كاب دوبات كم زي وطا افلطو بمهاب كلو سا حق اينا سينو داو سقومتي يوسد اتي بقدسات صحفاتن سرت امنتن تاريخا وقبعيتاتن التمسرت دوبات قيدي ويحاد قفو ايكونن زحج زلو من قسقاساتنا اب كبابيو زلو حدنتن حقاونتن زهب قوامي معقني تاتيو حدا وهود اقراربا مستوم لومي اب زمن زلو بخمينا انسعسع ايلو يحتت الزين موهاد عزيو أقداسيو يخون مبر سمور أقراربا وسيخو سع سعيتنا نتناي مجمر تا سنت باباو مسمرات زخبر بخميو نتي سنت باباو مسمرات ك بتأمان نت نابزقصل ولدو بخميو زم حلالفو سينو داون نت نتناي وهدتن سمرتن مسمرات بموهاد ملو ناي فترات باقيو يمتس بيتا خرستيان بزعبات توملومي أباي تازلو سع سعتي مالت حقوس اومن قسل اومن فلوي زيما اومن أصبقا كتفل تتسوي عالا انتخونا قن نتي ابتحتي اوزلو تاريخاو بايتاون بمعري أقالبو ختقبرلو اللوا صفحاتنا يتبايتا سع سعيد كنخبر كلونا سينو داو قعزو هلو هموت كاب مخواني قوارز اب كندوز كفلنا يتناي زحالفة سقومتتات نتي نايزي زمن زي من قسقاسات زمرحو قيزي زي حلفو سع سعيد يخوون نسينو داونت بمنصر سع سعيد مرأي نزي زي تفلتك عالن سنسا حسابن كاب نقوص مسمرات أباي تصحفتن كوميتيتاتن ورقاقتن يدحنو نتا حباراو قعزو كم نطوفن باهزة بلن عمي قوم نگر غيرو دما يغلصو سينا داويت بيتا خرستيان ساع سعيد كتم مهارا لوا ملوكوتاو زيما نايم اسمع فلوي سقوم تتات نفس وكف تساتا في مخبار كموون عالم بصبوغ التتحاحازة مسكرنات بمهاب نقدميت نايم سقوام كتسال المدي كهلواي قبا اتا علاما بإتخال متن كالتيفكا نام موداتا تامزمور مبصاح زي كونس باتي اب نفس وكف سقوم تتات زرقة تسقان حدنتن فقرن عبيلو نفت عريمو داس مخانو دما يزخاخرنا كابون لعلقن كم ساعة سعيد غير كازر رأسينو داو قعزو بيتا خرستيان نمست إراس اللاسي بخمي كتنس أبار كم تتسوعتوون ملو مرد دا إفتر كداموت أبو بيتا خرستيان نمست إراس اللاسي كغلصون كلو كال بقالو بزعبا بيري كوروسيس زبل كال مالت أبزوريا ساعة سعيد كم زغلص كوينو يركب بزم السالي زي أدلاي هلاو إتوم سلست ملكو تاويان أكالات كدست سلاسي يغلصو مالت ونيو سلزي بيتا خرستيان نسع سعيد سينو داونت بزيادة بتتقمت اللومتان نمست إراس اللاسي بوصي تاو من قدي إيا التنس أبارغ أبحاقر هايتين توحادة أبور حملة كلتشهن عسران حادن رئيسة بهير جوفينيل مويسة كابز قتل لنجو كدمي حجي ترأيو زي فلت كلولاو يقات مالو كابتقي زيتين نجو عطوقات شفاتو زكو تصعروا كبابيتات بغد صالي بمسفحفة نتكالاتن مسارة لمعاتن اقد دستياغ القلوتاتن التهاجر كم زلمس غيرو ميركبو عبهاجر هاي تزلو سبقاوي كلولاو ساتتان حنفشفشن بزي مكوراس يغد صلالو بمسارة فلوي توكالي وانا صحافي ودب حبورات هاجرات عبهايتي كارلوس رويز ماسيو عبزهابو مغلسي استاد حدنت محمشت مليون زخونو سبات بسنك عامس شفاتو كابابايتوم كم مزابلو تقديدو مالو عبزحالة فسلست عوارح تراي انتو حد شحن شدشتاميتن سبات تقتيلو ميركبو لوخ ودب حبورات هاجرات مس انفو باي عبزقبرو كالمت ايق كاب عصر تشيح كساب عصر تحموش تشيح أبال النت زلوهم قبنيناتات قجلتات أبل علي كاب سبعا كساب سبعا حموش تن ميتاوي هزبينا يتار سختما بورت أوبرينس الواوي كسطر كم زلوهم قليتو رويز ماسيو كم زملكتو بايتو سطتاو الدب حبرات هاقرات نتلوخو سطتاو قراو دقفكوا انتا ملكتا أبتا هاقر رقعات نمملاس أبدحن النت فتحن معبالن التتحا حزا سقوم تتات كم زدلي دقيمو قلتا هاجر هايتي انت وحدة أبور حملة كل تشحن عسران حدن رئيس بهير جوفينيل مويس كابز قتلات حيزا ترأيو زي فلت كلولاو أقات إموالو كاب شعون نجو عطقات شفاتو قطط سرون بقتصالي أصفح فيحو ميركبو تكالاتن مسارة لمعاتن أدلايا قلقلوتاتن التهاجر دما كمز قوارس غيرو مالو بمسارة بانك عالم قطبة هاجر هايتي أب كل تشحن عسران حموشتن نشاب عاي عمت بتغطاتالي نكيو يركب حق اينا جي دي بي بخلط تنت بشو عاتم ايتاوي نكيو لو بغمغام واغا كبر عدا قادم ما ناب عسران شمون تنت بسلستم ايتاوي تديو يركب دارغا فرق هزب التهاجر اب كتور دخنت ينبرالو اب معالتي بتحت سلست يورو دم ما ينبرالو نايكل التشحن عسران شدشتن عمت مهرت تسبيت كا ازيو زي ترقاق سيو أهقراوي قنزباوي معاكن كتبا توساخي حدنت بشو عاتمي تاويت كنكي قلو كتباو قلولاو قروب كنكي تسبيت زقبرا لقوان تخونا ناي عسران سلستن نتبحموشتمي تاويت قلولاو كم زقات ممدما تسبيتي قبرا لو الزخم زيلون قلو اتناي ستتاو كنتات التهاجر الناقر داي خييدالو بمسرت ودب حبورات هاجرات عب كل التشحن عسران حموشتن لعل حموشتشحن حموشتميتن سبات تقتلوم لعل خل التشحن شدشتميتن دما قوسيلوم يركبو لو بمسرت تي عب هاي تزركب بيت صحفت ودب حبورات هاجرات زوصو ناي مودات هالصبصاب عب كل التشحن عسران شدشتن اتزاي من رققا درو انتو حادة شحن شدشتاميتن اربعان كلتن سبات قتيلو شوعات تاميتن اربعان حموشتن سبات دما بخبيد اقصيلو خمزلو ينقر ازي احازات ازي صفحات التنا والسخة زخيد زلو عمتن سبسلتان سرعات نمملاس زلو ومكتصالس اقاماتن زقو اللحيو اتي بخل التشحن عسران اربعتن التزرقحة بكينيا زمراح ناي بزوحات حقرات دقف ستتاو تلوخو نقاليو استراتيجيكاوي هنساتات نمعقاب حقيزويو يخون مبرك ساب حجي نتي ابكالي كفالات التهاجر هلاو ام الناس فحفحو زخدو زلو نمبزحتو كبابيتات رئس ختما زتقوص عصرو قبنيناتات اتو الدبز قبروز نبرة ناي زوبا مكوطس عار كلووطو اي كالن زلو
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። መደባትና ብጀካብ ሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍል ኤርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከም እትኽእሉን ከምኡውን ናይ ኢሜል ኣድራሻና tigrino @spc.vi ምዃኑ ንሕብር። ርእይቶኹም ኣይፈለየና ንብል ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس.